السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إهام الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.
1: اللهم اعز بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.